الكرم وكأنني فيها لروعة ما أرى. يا قوم هل هذه حقائق أم رؤى وأنا أصاح أم شربت مخدرا؟ لا تعجبوا لا تعجبوا من دهشتي وتحيري، وتعجبوا إن لم أكن متحيرا. كيف التفت رأيت آية شاعر لبق تعمد أن يجيد ليبهرا. مسحت بأصبعها الحياة جفونه، فرأى المحاسن فانتقى وتخير.

أنا العاقل وكثرهم هم أبنائي. أنا في عرس كبير وليس لي زوج. أنا القابلة لم أنجب أحدا. أنا سلوة أتعابي حملي. أنا العروس وأنا العريس وزوجي من أنجبني. أنا أم أبي وأخت زوجي.